0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضويتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 94151928.
3: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3 Triple Z على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
1: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
2: You are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic Community Radio.
3: Listening to 3ZZZ. We and our sponsors are proud to bring you the following program.
2: ZZZ
1: 92.3 FM.
3: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
0: ريثروبل زد هي إذاعة المجتمع وتبث بثمانية وستين لغة. دعمك لهذه الإذاعة هو اشتراكك فيها لكي تبقى على الهواء. الاشتراك السنوي هو $15 فقط وعشرة دولارات للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى برنامجك المفضل صوت لبنان على الهواء اشتراكك ضروري. دعمك هو اشتراكك. اتصل الآن على الرقم 9415-1923. أكرر 9415-1923.

0: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القران. حطينا. كلكم مستعدين؟ قولوا معي.
1: يا منموت كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون رجال وبيبقى الوطن.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwheel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: استغبر البيت غلاخة خاثة بغوست سايس ورك وغزي عالمة بنهرة خاثة ومجيش المعدان دمن هري قل ضيافة قمعينة ونسيونة إذا دمخمل الليالة إتلا خبة إذا عثا والقور دمخب المطاعل تبشو بائث غزي القون مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدايا غوست سايس ورك قنيل بتقو غبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
3: الآد معذرة لمن قمثة تلنقوب الطيبوثة ربثة اللخ كاث سنتوخ آي شوق لقاها خرزة تاو بيشانة بسابابوخ لشانة شوتا بوثخ بياشالي على الأثيرة هاشا عدانة لكاث مخدثت على هدى ما يوثخ إديو ببرعفة خد السر دولار برعتا مبصرتا هانو دين كونسيشن أو اشتسر دولار برعتا قمرتا رخوش على شوبة انترنت 3ZZZ.com.au أو قريلا عال اتشار بخا خمشخا اتشار تريتمانيا مودع نوثق ذر بيث قلاخة روما بيث قلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعما هاشا يثي خيلة بخواش الأمو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هل هدايا قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا درومة ومخزياثة وقذلياثة وخيوثة درومائية وماتا من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إيلو بالمردوثة وتشعيثة درومة عتقتا بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقدر روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM

شمان مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اد يوم يومات براسه لقاتو خن هشائيت من لبا مصايت اطسي تري نقزط لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمه.

شمال مخبي بدنا قبل نخم شان غدا جاهي من عالدا برسقالة أونتي لبرسقاتو خن هشايت من لبا مصايت أطسي ترين غزطلا اف ام أما خن بتعوى قداها صعد فيودر نجاريان وأنا زي ياقو هاول.

شمانا مخبه مخوبن اتمقرن اللي قاروخن صدرة شمانه اتخكمة برصوبة آني إينا هلبت خكمة من مشونينا من داها ألما قد إينوية هيرانة وسندانة آني إينا جولبواتا وجوصلواتا قد إينوية ناطورة قلشانا وقا صبرايوتا وهلبت بيشنا بريخة وبرخة من سبب انطيرنا لشانا انطيرنا هيايوتا انطيرنا صبرايوتا وينا أخ خاستونا لهي بهرانا جو أمتا آتورتا أنا متخرنن إينا من جيبات أطهت آوهاتا جو أرمي وأنا تينا مدرة مش خطة خيش الأمريكا ووين أعود خيكما من بليخنا طاما وقما بتأمرنا إيلي ملبانا هانيبال جيوارجس مناخا أرابي نمرت سيمونو وميقرأ يوسف إيسايي ومناخ شماشة جوريل مالك داود الجاويلا ومناخ دكتور ويليام بيرويان ومناخ عربي جان مراد خان ومناختا أردخلا بيل سيمونو ومناخ دكتور شمول داود بيرا ومياقرتا شاروكينا ملك داود ومياقرتا روزلين سرجسيان ومناخا خونا ملكو تسنجر ومناخا رابي يوسف بطرس ين يوليوس بطرس ورابي جايكب ميرازيز واردخلا بريدريك بابا خانيان ورابي شمعن بت إيشو باباري وميا قرطة شوليانا المداشت وميا قرطة يوليا بطرس ورابي بليمون درمو ومدري مناخا رابي ميخائيل أمير خاص اتقاضى وأسيا سرجس وارتانيان واردخلا شاروخين اخنانيشو ومناخ رابي هرمس عاشوريان واسيا رابي ين ربخيلا وليام مراد خان وميقرا رامن امير خاص اتقاضى واخرى شمانا مخبه ميقرا باكوس أقياني

شمان مخبة بتاز خرزن لقامة وبتنزمن إديوم يوما بوتخاءات ورايا خقيرة آآت ورايا خقيرة إلي شمو أسيا هنري أوانيز زادة مهيرة اللايا بقود مشليتة موخة الطلية ويلودة من قمش ورايا الشربت آها أسيا مهيرة ومهمنا أطرايا من جيب دني أمتن هلبت بطانة وخمنتا من كل أسيا أطرايا كت أمينايت وينا هيرانة قبني أمتن إينا بوت خص خوطة داها همزمتا إيتن هلبت درابة دكانة قد متخرخلو شمان الدنة وبت بيشي متخر مدري جو كتاوة ومنهرقة كل من أمتن مخبة شمانة مخبة بوت هذا شمانة مخبة بياشي لمنهرة بالخانت آها أسين أخطوصة من ملتن أسيا هنري بيشة لليدا بشيتة ألبا وتصمو خمشي خا من يما منختا صوبيا إيشو أين إيوات ماتا الشمشة جين وبابا مناخا آرم أوانيس زادة إد ماتت باباري بأرمي إيران مناخا آرم هلبت قومياتي قوميات التيلون بريشة أمتن من جيبة أصمناي أخرابا كل بتة أمتن عمدي بيتي هلبت رقلن الأطرد إراق كت آها برونة اتوال اشتصرشن من إراق جوجل الأطرى اتبرتن قمر وقت يولباني وقمت خد اسريشن شريلي جو آها أطرى وهيج بشيتة ألفة واتصمو أربي اتصا ضر الأطرد إيران

Och då köpte jag på ett nota. Ett tejmnet attra. Shurile el pelkhana go amdita ett mahashar. Jen mahashar jämrela. Och tama ett pekle breth zauge sopia. Och platat aha zuaga vidalun tre ett onjate ett chejej. Chabruna epshimmet Henry och chabrata epshimmet Rebecca ett ki chejava go atret Amerika. Asia Henry ket litvale zoda men tre järche. Bud pelkhanet babe pishlun شدره لمديت ابادان وتاما شمان مخب رحت قميتا اد قريتو قتويله جو مدرشت شوشن ورحت تريانا قخشيتا جو مدرشت رازي ات ابادان هيج شمان مخب بشيتت قلبه وتصمو اشتيشتا جوجلن لمديتا التهران وهاو زلة اللقامة وبرخطة قريتو هالبت جو مدرشتا عند إيوا خد شمت أنديشة أي إيوا بمضبرانوتة إيطلناية وبشيتة ألبا وتصمو شويخة آم بشلة قبيلة جوبث صوبة ملي ين اتيمريلا بهشتي اتقائم جو باوت اسيوتا هالبت ومن بر تمنيشني من بر تمنيشني مشيت اتقلبه واتصمه شوي اتصا جوبث صوبة ليمة اتأسيوتا ينت ألمت أسيوتا قد بشلي قبيلة شمانا مخبة لقريتا الليتا من بر إشقلت قرطيسة أسيوتا الليتا واني وقا مكملت قريتا وزلي الأطرة بريخة السويس بشيت ألبا وتصمو تماني طلا وطاما شمانا مخبة تململة لقريتو مدري بدرغة ترش على يوتا يعني يمرخلا فوق التخصص عين يمريلا هالبت مدري يمريلا صار سبكتلي جو بقوة ادمشليت موخة قد بشل تام قبيلة لقريتا قليتا ومن بر اشقلتت قرطيسة شمانا مخبة اسيوتا قليتا قامك ملتا دقريتا زل الأطرة سويزرلن بشيتة ألبا وتصمو تماني طلا وطاما تمرم للقريتا بدرغة رش اللايوتا بقود مشليتة موخا وطلية ويلوده.

هاي شو مانا مخبة ضر القطرة إيران وقوب الصوبة عليمة أسيوتا شوريلة المقروية وهادورة قا أسكلايد آها باوة قا دعطيد آها أسين ويلالة ويلة أو يعني إغدانايا أسيا آتورايا من إيران يعني أختي يمرخ وقمايا وخرايا الوحيد يمرخ له إدمن بر قيامة أطرة مقريلة جوب الصوبة وهرب هاي الضانة بليخيلة بقشيوتا جوب ذكريها إتعلي أسكر يعني علي أصغر قد تليتا بث صوب دعليمد أسيوتا وبزي جوبث كريه ات أبادان هل بد كت إيلي خا من مشو تبه يعني شريك آن جداها أصلايوتا وجومت خا اتشن شمان مخبة ات بالخانو زودة من شوي قلب كريه قا أصوتا يعني سيرجري وهدريلي وبمهيروتا جرتا ومدري شو مانا مخبة قد بيشينا طوي رابا من ياني جو مغليات بديو وسبر زونة أطرة إيران وأطروات الدنيا وشركيلي جو رابا جمياتي اتأسيه قا يولتت مملة هلبت ألمايه وبتنسيانه وبالخانه.

شمنا مخ بقاها أسيا هالبت لش ليلة من خلمطو جوب ذكريها اتأبدان وهالإد يوم يوما. أسيا هنري شق من خبو قا بلخانو وقريتو هالبت اتلي خبا قا ميوزيك وجوآها بقوزة شقيلة لنسيانا هالبت مخيتا اضطرابة مانت الميوزيك ميوزيكال انسترومنت وهاو اتلي شمانة مخبة تربناتي بشمانت ميرن ميرن ومدري ملودي وبرزوج بقائم إيلا أميا قرطة ورنيخة ملك داود تقاويلا برات الشماشة جوري الملك داود ألمس بيرا هاي اتأما أم برزوج كت إشقالة وباصعيات اتهيرتا اتخبا جو خيوتو بختام شمانا مخبة أنقيتلا المدخور الخب آمو قد آها أسيا خبيوة قأمتا وكل بني أمتا آطرتا هل بتمرقاتو تشيبو ولا يغلو خيريخ وخديه

شما مخب مخوب مضق تداموتا اتبرسقالا إلى رابا أنقيتا اتلن أخنن اجيم يوما هداما رابا واسورنا وأنقيتا لقد آوى خدامه ومتخرخ رابا ياهي قد هداموتا إلى قد السر دولار قد أنا ناشت يتوانا من شولة يعني pensioners يعني اتلن concession card وإلى شتصر دولار قد أنا تيبرخي بشيتا أنا قيت على جرد ملخلون فوريما وشدرخلون جلدوتك مت ماسخ ساب آيا شبتة إلى شبتة راديوثون ات ممبرشيب درايف أنا قيت على شمانة مخبة أو تليل بضايا دخ مليل فورم يندخ ماسقان الخاص سخطة يندخ أور الانترنت ومل فورم ماسق قريلا المنيانة أطسا أربخة خمسة خا أطسا تريت لا أختيق جو ستوديو إديو إيان من بر ستوديو ماسق قارقاتي ينتابق بيين بميقرا فيودر ومليل فوريمة إيان هلبت أنا قيت لقد بأرخة تريشبل زيت ماسي تبقي بي راديو أعطي لخا الراديو ديان إلى طلما أطسى ألبرت ستريت برانزويك ستوديو إديو إيان من بر ستوديو ما سقارقاتي ينتابق بيين بميقرا فيودر ومليل فوريمة إيان هلبت أنا قيت لقد بأرخة تريشبل زيت ماسي تبقي بي راديو

و آنی تی نپوریه خکم منه قا ترشنه تلاشنه اتیانه اینه قا تلاشنه پوریه لی اربشنه اتناشه پوریه نا رابن قیته لشمانه مخبه اه رادیو خیل هداموتا كل ملتة اتلون هدامة اخنا ديان رابا باصورنا سبب لتلون خبا قد سندي آها برسقارا لتلون خبا قد سندي سبرايوتا لشانا ومانوتا خبا قا كتوتا قا لشانا صبيا سبخنا خا خرزت لنا خا جودا هملبن وباي خامخ لختي خمي وبشنة باي خامخ لقا جيلد آته قد آني منباران شقليلي آها خرزة أنا قيتا لشمانا مخبة أخ متخريت قاريتونن ينعوتون هدامة المنيانة أطسا أربا خا خمشة خا أطسا تريد لا هدية وهل صعد خمشة بتاوخ لخا ين ماسيتون يومان تروشي بو هروتا ماسيتون قارتون قستوديو امرتون بيخاوخ منبر يو اس سيريان بروغرام ماسيتون قارتون منان اتصا اربخا خمشا خا اتصا تري تمانيه

شمانا مخبه بتمقروخ الإقاروخون خكمة متلة تي بيشي مبلخة جو دنيا قطوصة كت أطرا اتلة مسالة يانو اتيامرو او مسالة قمعت يمرخلة خا مسالة رومانيا كي يمري خا بوشتا لينا بلا رقة من إيلانا آها مسالة إيلي ات رومانيا وخا مسالة خينا إيلي ات سويسرلند سويسرلند آني اتنو خا مسالة يمري وات شايش لبيت تشواو بيتو كتالخ

أو مسألة خينا شو مانا مخبة إلى خا مسألة إنجلسناية يامري أو ناشت لتنزوز جوجيبو ين اتلتلي مفلسي لي مرخلة ياور من بازر ياور بسرهاوة يعني فاست ياورا سبب لتنزوز بيدو بيراخ رازل بارق أو خا مسألة إنجلسناية

وأوى مسألة إلى الجرمناية يمري أب أقبرة كي الناس ينقرطي قاطنياتي ميته.

خمسالخينا إلى جابانائي مارا اخقر الدو خقلا جورا إنا زري خخقلا سورا. خمسالخينا إلى اتشيناي مارا إدن تتلماصت جخكت لتلوخ خسمباتية قد جخكت لبتخدي كانا قزبلت مديانه.

خمس الاخينات انجلسناي ماريلي اباتا شابرتا الى اوجوب ورابا صبيا قدو برناشا دي ياخك ويخامل ويو اباتو جاخكتا

خمس لخينة إي طلنايلة كيمري إيدن تت ماسد آتن أجزت خناشا إيدن تا آتن ماسد أجزت أمنا شخينه.

او مسالة شمانا مخبة إلى خمسالة فرنساي يمري انبيت آتن يطت خا أمتا بيت يطت مدخرة يا أمتا قرد قشقت النقوه

إتخا مسألة خينات أمريكاية هلبت يمريلي ربكاية يخزخ من دياني قتلنا دوس أخشي إقارخ تايتل الدية إقارخ شمة إقارخ أنوان الدية إنا من دياني لنا دوس ومسألة أخرى شمانا مخبي قاعد يوم يوما إلى ماريلي أورسنايا يمري خلطة ناشخينة كيما برقي بوش من خلطة جانن

0: شما را مخبه هلا خبتات خلخوتا متخرجة دنيا همونا ونخملوخن وشقلوخن خيوترانا من داخل أخنا نخمل المقروطة قاتوخن وبيوغ بتبق بيوخن يمتخوشي بتآتي وهل بتهل تبق بيوخن تملقاتوخن بوشم شينا من
1: مني فيودور ناجاريان
0: ومني زي إياقو هاول بوشم شينا